لبعيد شما طارت لبعيد ما ظلي بس ذكرى شما طارت لبعيد أرجع واني أذلم شما طارت لبعيد شما طارت لبعيد ما ظلي بس ذكرى